تشبو مخبرك استوديوز شي خبر ميسورا راديو لا بوز جديد لن تخشبن كان لا 7 كون 10 مينوتو تشبو مونكا خبر بروغراما ان قياكا سيك تشيك ميخ نوتا ولنق تشبو مخبرك قا بروغراما فربيكا الينا رياندا اخكوت دي مندوسا الربنقيل كانتون باناخ المالتا خنرو ترارك ميكا a Diego Mendoza Tina Netskata tra Oshihuna el Nakela Chochuchliev Habraka 25 de junio y toda la familia Mendoza tra Generola Kiva tra Habraka Stimal Kas Utslacht Kachnak Rayon Kana Natasha Kumalka Ermial Jerrikual María Chunita y Diego كي اشتتتا خبرش لانيم كي يكريل تا كان ما غيبرق تالال المالتراش كل تاقا نمقيخ شنكا تشيل تقا قنوطا بيناق تشبو مخبركا بروراما بروبيكا فرانسيس كاتينا مندوسا ربنقيل كانتون باناخ نرولا بروباترا ربارتيدا ارشنكا تشخيل لانيكولاس سخويل تشخشال نتقطع خون خونا ركين بشقي كايك النقلة وشلوش ديف نتاجا كما كار لكوال جرميال المال تلا خبراش كل تغا نملاق إيخ شينغا تشيل بس كان سنباسا نيكولاس سخويل تقتال نوتا بناقا بركيبيكا إختلال دولوريس كولان رياندا ربخيش كومونيداد شينغا تشكموك كواترو Maltra, General Gwinkerta, Perva, Salvador Rianda. Netzkata, Bakika Juna, El Nakalacho Shuchliev, Natasha, Rigel Shik, Michael, Familia, Rikol Kanacho Shuchliev, Kerhata Dios, Teodashanem, Kuyakril Taranma, Habraka Chalas, a Salvador Rianda. Ikerach Kanelap Kiva, Asimal, Salvador Kulang Rianda. نتغنر يوان كان رجل تشليف بالخيكا إيك شلنقر ما إطودة الفاميليا قاس خاطة ديوس بخشين ترى رواتش كان ما خيبرا خطرال إيك أول كان لاجوش خلاق لاخرود كان تشليف

قصدي يوز ترى بوغتين ترى رباتش كان ما كتعلاج تقات ترى كا غريغوريو مندوسا سابالو نتقاتا كي خنار منو البرتير تشوش تشليف نتاشا ماكش قيش لي تقا غريغوريو لا غريغوريو اربقيل كا كانتون تقويو اي خبرا كا كتعلاج غريغوريو مندوسا سابالو ما شو تقيش رباتش كمو الاربترو en el año 1990. Me estoy chavatet, at colguen compañero y habrá programa, Osana Bin Radio, la voz de Atitlán.

يا ديسبرس كي تاريخ براكا باوز اختلاج قملو بابين قاصد نقبل تجي جوا خبر سباسيون تاخنا يون زرا راديو لا بوز يا تيتلان زرا بروغراما بونا قابين كات كي كوت كارو كي خبر بروغراما كو موتشا بنديسيون كو موتشا باس كولتراتش بما بوتشوتش اك اولي باش اختلاج تاع خبر شنقا نحكاشاخ كانتو ديسبرس نقبا نحكاشاخ لا بالابر دي ديوس

بنالا فكالا باري فرشن قديسي شيش تقيشا ما بيش تسكيس شن إيخ جايز 11 إي ميدير شن كرشن أغاش ما توجك في أسو أنيس دي إذا كرلوك باش إكي تقام كي أوقع إتشك كتشبا كشخون شبين كرشبام كالو كش بنتخب كي تشوج إتش قالو ميس مشخون شن أغار شن قميسة دي لين تين لي ليسي ميدير شكنا رجاكول شبام كانش تير شن كاقتنا ميت براش تبين كاكوك إنك أغلا فاميليا كيل خبال كسني ماش تين تراج قاخو كيل أخشلان بلتران ما إن لا منسيون سيليستيال أدون بالتسار باسكيس باولو إي كونسوي لو تشكك على فاميليا باسكيس بيتسي.